ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

وآمر روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي.

ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمی ہوں گینے ویگن وا ہند مکڑا مکن اللہ ہند مکڑا شے آدھی ہندو نا حویرو اکلانگی تسبیح کیا اولے شے

0: بالجميع سكنيب تيبا ميهم الله التقوى برواش أدي سيدا بجنبا بنمكم تيبا ميهم بس بناش
1: يصلح.

عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن

عليما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض

0: والآخرة وكان الله سميعا بصيرا.
1: دم يدك في لا ور هريها كودين بس مدرسة أرداشون كيابا.

0: او اعراء ضاء راكم في ينوتي
1: ابفيل
0: ابفيل جهفه اون ارغا را ادا قران كهنه
1: باركو
0: باركون ادا كده

0: أديوس را برنو بإنجه أو إعراء إعراء ضاء.
1: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إعراضا
0: را فهاتو قصي أوتي برو أكوري هم يهمي را برو كوفا فسيه وانا دين أرنغا كوري صدا كولا إنجه

0: حرصتم
1: ولن تستطيعوا أن تعدلوا أن تعدلوا كيروغا همزة إدي إيجفيلي دميجي هم أهم تعدلوا كيروغا دالغ إيجفيلس دميجن دي أهم هي فاتا لنكم وارنينجا
0: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها
1: أدس نغلق يابا فلا تميلوا كل الميل لا مجيب في لي
0: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن

0: وكان الله واسعا حكيما.
1: فزينا.
0: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من
2: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد

0: بكم أيها الناس ويأتي بآخرين
1: إن يشأ يذهبكم ذلك أتي سكونة همهم همزة أن سكون رغل جهنة هفهر تادم فعل كلن جهنة همزة مخرج إنجي أنا ده جهر شدة إدي صفة إم فريهم قطوة دين جهنة إن يشأ يذهب يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين همزة هفهر تادم جهنة شدة ورغة كلن جهنة مخرج هذا كي أبدا
0: إن يشأ يذهبكم أيها الناس

بآخرين حمزة أبا في الجهير وقس جهين فعل كله إن يشاء يذهبكم ميم مخرج نقال جسا صفة دين جهين ويأ مهارو

0: الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
1: فعند الله كيروغا فعند الله نوش أراغو تنجيكيون إنجي فعند الله فعند الله فعند الله كيما نوش أراغو تنجيكيون.

0: الأخيرة.
1: الدنيا سكون بقين فان نونة فحتى نوتة تنوين فحتى يا را ميم لام واو نون ميكو تكون أكرين أسيا واني إدغامك إكمكو إدغامك شرطة وتريق أنانة إدغام كرا أكرا إدغام كريبة أكراكي دي كلمة دي أكرا بانجهنة ميتانغا ميناني نون سكون فحتى يا إما نون سكون فحتى إكلمة يا أسكم غوانما إتان كريبيني إظهار إذا إظهار مكياني إظهار مطلق أهم نقول مثلاً كنون فارق كرنجهين دون يا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مسلم في هنا حياته قدمت لانجه ايك ايك مرحات تهو قاعد نيكوتون كنت تقرم بيكو انقاده مسلم في هنا حبونا پروغرام انتظار قطب امي ها بيفرنا مرحبا درنوان باجر دلومك دريلون هدومك فيري هنا مهم كما اينا زمان تهكي كوباكا انقاده ما كوريا گندا ميكو پروغرام ايكو ميهفتاق اسم بدل كل دي ارغن مي محمد رميس.

0: Adesso farò mi ha detto filaro che adena.
1: قليلا ودمنا هما أخوان من بنات آوى. بنات آوى حيوانات مفترسة تشبه الذئاب.
2: كان قليلا ودمنا حارسين على باب ملك الغابة. استطاع دمنا الماكر أن يتقرب إلى الأسد حتى أصبح صديقا له. ولم يستمع دمنا إلى نصح أخيه الطيب قليلا، فأخذ يكذب عند الملك حتى قتل الأسد الثور المخلص شطربه. وفي النهاية افتلح أمر دمنة، فندم الأسد على غلطته وقتل دمنة. نتعلم من هذه القصة أشياء كثيرة، منها أولا وجوب الاستماع إلى الناصح الأمين، ثانيا عدم تصديق الكاذب الغشاش، ثالثا ألا نتعجل في الحكم على الأشياء، رابعا ألا نظلم البريء فنعاقبه بغير ذنب، خامسا أن الكاذب لا بد أن ينكشف كذبه.
1: لعلك تعجب من وجود أسماء غريبة في هذا الكتاب العربي مثل قليلة ودمنة وفريد وشطربة، ولكن السر في ذلك أن أصول هذه القصص هندية قديمة كتبها وزير حكيم اسمه بيدبا.

وكان أثر هذا الكتاب واضحا في قصص الأطفال والصور المتحركة والأفلام السينمائية في بلاد كثيرة من العالم.

0: التمارين، التمرين الأول.
1: السؤال الأول: بنات آوى هل هي حيوانات أليفة أو مفترسة؟ السؤال الثاني: من هما كليلة ودمنة؟ السؤال الثالث: متى افتضح أمر دمنة الماكر؟ السؤال الرابع: من ألف الكتاب كليلة ودمنة؟ السؤال الخامس: لماذا قتل الأسد دمنة؟ أدرس إفاء سؤالك يا دينا. السؤال الأول: بنات آوى هل هي حيوانات أليفة أو مفترسة؟ السؤال الثاني: من هما كليلة ودمنة؟ السؤال الثالث: متى افتضح أمر دمنة الماكر؟ السؤال الرابع: من ألف الكتاب كليلة ودمنة؟ السؤال الخامس: لماذا قتل الأسد دمنة؟

0: التمرين الثاني
1: متمرين غا تيكودين بستانتن فراني متنت فرام بينو كراني ميادوغا فيلاروغا جنستيفاوا تفاتو كلمة السؤال الأول وكان أثر هذا الكتاب
2: مستنكر
1: في قصص الأطفال السؤال الثاني ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب
2: مستنكر
1: موعظة للخليفة
2: مستنكر
1: السؤال الثالث والكتاب كله
2: مستنكر
1: بين وزير و
2: مستنكر
1: السؤال الرابع ولم يستمع دمنا إلى
2: مستنكر
1: أخيه السؤال الخامس فأخذ يكذب عند الملك حتى
2: مستنكر
1: الأسد
2: مستنكر
1: المخلص أدير سفر سواتك يا دينا حسنت فراني فيلاروغا جنستيفا وباستا بينكوغن السؤال الأول وكان أثر هذا الكتاب
2: مستنكر
1: في قصص الأطفال السؤال الثاني ويظن أن ابن المقفع قد ألف الكتاب
2: مستنكر
1: موعظة للخليفة
2: مستنكر
1: السؤال الثالث والكتاب كله
2: مستنكر
1: بين وزير و
2: مستنكر
1: السؤال الرابع ولم يستمع دمنا إلى
2: مستنكر
1: أخيه السؤال الخامس فأخذ يكذب عند الملك حتى
2: مستنكر
1: الأسد
2: مستنكر
1: المخلص إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

0: ازرق
1: ووضعنا عنك ايوه تكيانجي وريحك ديمس وسن جهنه اكورتا وار رنگل كيامان اي اكورتا وگ مخرج نگه تجويد گبات رنگل كورمان اندو ووضعنا عنك ايوه تكيانجي ايوه تريد كو گون کو لف کیان.

0: عايزه مراجعة.
1: دم ميكي سورة العلق. سورة العلق قاعده جميعناني كون سورة
2: سورة القدر.
1: ايه مدنك دو ميسورة كيالة ما
2: لبا
1: ايه مدرس كيما ديكو دين كيالة تينجي

ورتن الا على الخاشعين نماذا كتركم انتباهه واجن اديش اي خشوع التري خضوع التري ورتكن منوي دتي اندغو نوتا بودكم كمغا وگين دانتي اهنكم علم برن ودالوني نماذ گسوب دنيوي حياتو گلگل من كرمتي وا بودتي كنكم بس واگلي بگين داكم كتركما اكوغا افد كنكما كرمتلا نماذ قائم كرمگ سوبون كم كم بس اگون مننا لوي كم كمغا ویگن دانے کا مگا ہم اہم میں اخروی حیات اٹکا ارگن میں کتری بے نمادو گے سوبوں ارگن میں نا اخروی حیائی کامیاب ویگن دا فدائیں اہم ویگن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلے گفانو حیات پڑو گا اکلے گفانا دتی فڑو وا نواتا کم بڑو وا کم میں کمی کوریمتی وا وگوتو گا اکلے گفانو اوست وڈائی گن نوانی نمادو قائم کرے فما ای سن نماد کمگا ویس وضو فرهم كرب واجن الله سبحانه وتعالى تكا نماد كرب وفا إكل إغفانه حاجة فلوج واهكين دنوا إيلا غدتهم مدد هود دوا مي غتوج متيق أرجل من نمادا كتير كم واجه هودا كم أبانما ديرولم حياته غا دماء وكم كم كم غابيس أدي أخربي حياته غا أرجل من حاصل كرنج ده سوورج واسلو متكا أرجل من مغفهي وجندان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك.

0: وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا وتوكلنا هدوا بودكر ورسكلاك إمهيكم بودو ونما emme heyokam boru nikutum edi ibaraskalaange hadratuka mi ala dannawame allahu ge ismu fuluge barakatum alamin wade jayim adi allahu ge ismu fuluge barakatum alamin nukuma jayim alamin ge veri raskalaako ibaraskalaange alamin wakilu kofim
1: mi anukani menduru barakati teres minute mi deenu kaadu ಕುರ್ಆನ್ಗೆ ದಿವಿ ತರ್ಜಮಾ

عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن

0: او اعراء ض را يكون في ينوتي
1: ابفيل
0: ابفيل جي فاون ارغا را ادا قران كهنه
1: باركو
0: باركون ادا كده

أديوس را برين وينجة أو إعراء إعراء ضاء. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إعراضا را فهاتو قصيوتي بارو أكوري هما يهمي را بارو كوفا فسيهوان دين أنا أكوري صدا أكولي.

0: حرصتم
1: ولن تستطيعوا أن تعدلوا أن تعدلوا كيروغا همزة إدي إيجفيلي دميجي هم أهم تعدلوا كيروغا دالغ بفلس دميجن دي أهم هفهتا دين كيم وان إنجي

0: خلصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها.
1: ادي سنغرك يا با فلا تميلوا كل الميل لا مجيب في لي
0: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

0: ti. وكان الله واسعا حكيما.
1: فزينا.
2: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من
3: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب ولقد وصينا

بآخرين حمزة أبفل جهير وقس جهين فاعل كل ده دن إن يشاء يذهبكم ميمو مخرج نقال جساه سفاس دين جهين ويأ مهارو إن

0: ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة.
1: فعند الله كيرغا فعند الله نوش أراغوتن يكيون إنجي فعند الله فعند الله فعند الله كيما نوش أراغوتن يدني

0: الأخيرة
1: الدنيا سكون بقين بار نونة فحتى نوتة تنوين فحتى يا را ميم لام واو نون ميكو تكون أكرين أسيا واني إدغامك إكمكو إدغامك شرطو يتريق أنان إدغام كرا أكرا إدغام كريوي أكراكي دي كلماك دي أكرا بانجهين ميتانك ميناني نون سكون فحتى يا إما نون سكون فحتى إكلماك يا أسيكم غوانما إتان كريويني إظهار إواتر إظهار مكياني إظهار مطلق ايه نغلا ميتانغا نون فاال كورن جهينه دون يا

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا ويركامان يدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني أسيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتو ديوه ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام کا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ون بیگ ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گے منے بیت اتر تفصیل کو دیوانی الاستاذ احمد مامون فوت گے منے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن مي ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیگو حسننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہوری معلومات فوت گہ منے بہ تا اترا تفصیل کو دیوی ال استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تا حدیث تا ویدار وی دیوی ال قاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

كسبب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله غفره ما كلمة فرتك ببركات نباك أنت كنا تكتن ركاتر كرب من يدي إكلانج الدعاء دن

0: මේ අරකටින් හවීරු හතරෙච්චහි මේ දීනු කැඩු
1: හවීරු ගැසිකරත
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في دين

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ماني مسند كمكي لبفاوا مداتكو غنكم نونه اكمكو حقيقي مسند كمكي نفسو غ مسند
1: كمكي فاس كارتي ديس منتو مي

على الذين على الذين أي لام قتان دمي ها يتولونه والذين هم همزة عدو أنو قوانه مدرس كوريك بس بني فواهن هاگه ريچا ايوه نوحين غنيامو هايا همسو ندوينيا همزة يكامي بدل وگنانن نجي

0: ماشاءالله وارا رنگل ميد داري ورنگ كيوم مونيسا دينغوين آية كوريا جندي وإذا بدلنا آية
1: وإي

0: نودي هميغهرتز دينو كيادو
1: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم ماني ماين الله كليك فانا رسول لبي أبو مسعود عقبة بن العمر البدري رضي الله عنه رواك ربي إكليك فان ودار بي نمادوغا إبهي نماد سبت ترتيب كربومغا تمام منغ كنتوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيبول بيسوا هم هم كربوية آدي حديث كربوية تيباي ميهن سفتوغا هم هم سيدل تبيش آدي وكي وكي دروغا نتبيش إهن تبينم فه تيباي ميهن هيت وكي وكي دا حدت إبهي دبسوما دكول وركن تيباي ميهن ميدوغا أفدي دا حدت نماد سفتن هدائر تيباي ميهن كوري تندر فلا بديغ أهل ورين تيمن كري فانا إم أرهوغا تبيهو شكم دين يا جهن ميهن دين يا جهن ميهن
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل هدوا بدك ربي رسكلاك مألايا سورك منبر كتبون دي دنوام أدي سوارو كيا غايك كدين كم مكامكا بحي مي ألا يتبوان ديو أدي نركام مي ألا مطي كروان ديو أدي نركيا غايك كران كم مكامكونا بحكم مي ألا دروك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموهم تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله جي اسم فلن فشا غنم ياسين ياسين مي أكرتكو جي مراد دنبودگم وني الله والقرآن الحكيم ഹിക്മത്തെരി ഖുർആൻ ഗന്ധവ വഹി കുറവമേ ഇന്നക ലമിനൽ മുർസലീൻ ഹമ കശവറും കലേഗെ ഫാണു വണി റസൂലുങ്ക തെരയിൻകം കശവരേ

ترجعون ايورينگه كورين تيمن رسكالانگه كيتا كيتان اومين هلاكو كوريفيكان ايورين نينگه هيي هما كاشاورون ايورين ايورينگه گاتن امبورين نانا نته وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ادي اَمَّنِي قِيَامَةَ دُوَهُمْ تِمَن رَسْكَلَانگِ حَضْرَتَ حَاضِرُ كُرَوَّانِ بَيَكُ كَمُگَا نُونِي نُوَي وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ادي مروفاوا بمكي ايورن تكا الون ديرمكا فنووانه كموگه هككه تيمن رسكلانگه اي بينگندو ديرويمه ادي تیمن رسکلانگے اے بیمون اٹھارو نروویمے فہے ایوریں کھا اولنی اینے

ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವ್ರಿಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವ್ರಿಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವ್ರಿಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كولدان نوانت أدي إورنجي أهل ورنجي غاتكا إورن إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون أدي تالفلي فملوه هتت فهي إهارون إورنج وريرس كلانج حضرت كوالو تكون أوس أوها نكمجن دانت

0: ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನಿ ಎಥಕೆತಿಂ ಮಹ್ರೂಮು ವೆಗೆಂವ ಬಯಕೀಮುವೆ. ಅಫರಐತುಮ್ ಉಲ್ಮಾ ಅಲ್ಲದಿ ತಶ್ರಬೂನ್. ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಬೋ ಫೆನಾ ಮೆದು ತ್ಯಬಾಮೀಹುಂ ಫಹೆ ವಿಸ್ನಾ ಬೆಲಿ ಮುಹಯ್ಯೆ. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون.
1: وارے ولاتكم افم وسي تيبا ميهن هي نواتا افن باوا لفو فراتكي تمن رسكلانگ هي.
0: لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون.
1: تمن رسكلانگ إرادة كروا نما إفن بون نكره فدا لنو فنك كموغا لفا في مه فه تيبا ميهن شكر نكرني كي وهي.
0: أفرأيتم النار التي تورون.
1: تيبا ميهن روكرا ألفانا مدو تيبا ميهن فه وسنا بلي مهيئ.

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكامي تبايكا نفنانتي فهي تكراركو نظر هنغا بلاشي إفوز كهلا خلالي تبايا فنهيه.

حسيد دنبس تكراركو دفهر نظر هنگا بلاش ايرون درو نكمتي وغنوا حالوغا تباغ نظر امبوري تباغ غاتن انهوتي

وأعتدنا لهم عذاب السعير. هما كشورون تمن رسكالانج باتي تككون إمّ كاري أدو زينة تري كوربيم أدي شيطاننا دمايان أكوا جيني هلتك كموغا إتكتي لبيم أدي تمن رسكالانج ए शैतानुन्न नरकागे अजाबु तैयारु कुरेवीमे वलिल्लजीन कफरू बिरब्बिहिम अजाबु जहन्नम वबिसल मसीर. अदि एवरेंगे वेरिरस्कलांगे काफिरु विमीहुन्न नरकागे अजाबु हुटे. अदि एई هذا نباوغن و نمي ديومك. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. اي نركاگ تريا ايورن إلا لوا هندو اي نركا ككيغن حالوغا اي تريا دمالا أدو ايورنن إبينتي. تكاد تميز من الغيظ

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنك كموغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانجي كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانجي دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekhalange hadratashe.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق الله غفره ما كلمة فلتك ببركات نباك أنت كنا تكتن ركاتر كرفو من يدي إكلاعك الدعاء.

0: حفظ مراجعة. حفظ مراجعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: ميدس ميدي حفظ مراجعة قد جيفنجي ورياكو دين تاياروا جين عوان عادي ميد مداري ساكو ميتي بي كونده كدين
2: أماني
1: يا أمو أميد أسمتي بيدو ايمه ما اهر من واني والله ان تيري داسكو نيماف اينو حفظكو ادي مراجا بس ورغينا كوفا واني دو وريها كو ديمس جيغا مراجا كوريكم مدرس اميد كورنگي يام مراجا كولينتا
2: لابا
1: ورا رنگل اماني
2: لابا
1: ايمه ما ميادو ميولاني اتورا بس مراجا كولنگي ايمه ما سورة اللوحاين بشيگين اهر من كيامون گنداني هما ذکرارکو افارو مدرس کیا فادی میکو دین دین کیا ف ایکا ایکی گگگو تا کیا فادی تا قرانگے ایمیما تیکو دیم سادا میگو تکی مراجا قران میہر والله ہن تیری متی داس سے فتا دو ایمیما ہریھا کو دین ہدان گو تکی گے گتی بی ہریھا کو دین ایو وگین فہر کوجین آیتے کیا گین ایکا گگگو تا وس مراجا کرے وینگے ذکرارکو دین کیانی گے اینو وار فاسے وانے ہدانو گ باٹ ऐ मैं मुराजा कुरान फैशन के कोरिं होरी हाँ को देंगे इस कल दुआ किया लगानेंगे दुआ तक किया फा फैशी मा इन्शाअल्लाह वारक गिना दोस वंदे घंटा घुन्ना है आदि आबाद वस एक उज्जा घंटा घुन्ना को मिम्बर कुरावान इन्शाअल्लाह गे
3: रब्बी श्राहली सदरी वयसिली अम्री वहलुल उकदतम मिन लिसानी يفقه قولي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اللهم سهل لي حفظ القرآن
1: ايه مي ميادو غاوا فشما فرطة مدرساكو كياني مدرس كيما ميكو دين كياني

اعترف ووضعنا عنك ايغوتك يانغي وريها قدمس بسنان جهيني اكورتا وارا رنگل كياماني اي اكورتاو جه مخرجو انجي تاجويد جه باتا رنگل كورمان اندو ووضعنا عنك ايغوتك يانغي ايغوتا ريدكو كوننا كل افكياني

0: حفظ مراجعة.
1: دم ميكي سورة العلق. سورة العلق قاجه جميعناني كون سورة
2: سورة القدر.
1: ايه مدين قدو مي سورة كيالة ما
2: لبا
1: ايه مدرس كيما ديكو دين كيالة چهنجي

0: مريم، مو مكيالي؟ كون سورتي؟
1: سورة الزلزلة.
0: سورة الزلزلة يا جاي جمري سورة العاديات. وريا كودين سوارن هندام بارتما نينجي سورة نيمة دينغون سورة. جي فاشان يرونيجي. أما نكيا بسورة العاديات.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رن صفا من سلسلة جمعيات كي پروگرام كي سميكنستني قاف كوكيري عبدالله فاروق حسن لي وافوا بدر كي مهدانو هنگرامي شهيدو مفتو كوا واحكتا نوزوت شامي ميدوس تنوا ديني ايجيني مال حسام فشكي پروگرام آي كي مي بدل كولاني الوكند اسما موسى
1: رن صفا Run so far.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك مان الله اسم فرق بركات ونمي كيرت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمجة سلام هنت هدبا بدكر ورسكلاك مي أناغ كفا فتفسوان دي إبرسكلاك رحمتك دركلتا مي آلائي التكار

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: مي نودي ميجاهاتس دينو جاردو.